0: صباح الخير يا إمارات مع روان على راديو الرابعة.
1: ولا أحلى ولا أروع ولا أشيك من الذوق الموجود في 2XL Home. حاجة في منتهى الحلاوة وبتخلي لك إيه بقى بجد والله العظيم، بتخلي لك عندك الفرصة تختار كل قطعة في بيتك شبهك مناسبة ليك أيا كان ذوقك اللي بتدور عليه، أكيد هتلاقيه هناك ضمن التشكيلة الجديدة. ولا أحلى ألوان هادية، خامات دافية كمان، حرفية عالية بتخلي الشياكة جزء من بيتك ومن يومك. الأحلى من كده كمان التخفيضات الموجودة هناك وكبيرة جدا، بتبدأ بس من 25% وبتوصل لحد 75%. فالكلام ده هتشوفوه في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

وين ما كنت بالعالم، بأي وقت اللي كان، وشو ما كنت عم تعمل، خلينا دايما معك. نزل الابليكيشن الخاص براديو الرابعة، الرابعة 107.8 FM على أي هاتف ذكي لتسمعنا وما تخلي ولا لحظة تفوتك.

حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home. استمتع بألوان ترابية، تصاميم مريحة وأسلوب حياة فاخر هذا الصيف بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. و2XL Home أو تسوق الآن عبر 2XL Home.

لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبت. النبي عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء مسؤول أمام ربه فيما أمر به من بلاغ، وما فيش نبي ما بلغش، كلهم عليهم الصلاة والسلام بلغوا ما أمروا به، فإنما عليه ما حمل، وما قالش ما حمل، إنما ما إيه، ما حمل من بلاغ من أمر دعوة. طيب، وعليكم ما حملتم، وإنتم ما تحملتموه وما حملتموه ستسألوا عنه. طب إيه اللي إحنا تحملناه؟ عملنا إيه في اللي سمعناه؟ عملنا إيه في البلاغ اللي جالنا؟ عملنا إيه مع القرآن؟ عملنا إيه؟ سيدنا النبي بلغنا القرآن اللي أوحي إليه، بلغنا السنة، قال لنا الخير والشر والحلال والحرام، إحنا بقى سمعناها عملنا بها إيه؟ ولذلك من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل عالم ربنا علمه شيء بقى مسؤول عن العلم اللي عنده ده إن هو يبلغه للناس. طب بعد ما بلغه للناس اللي سمع العلم ده بقى إيه؟ بقى مسؤول عنه، هو أخلى مسؤوليته بأن بلغك، وأنت بعد ذلك تحملت مسؤولية العمل بما سمعت وما فهمت. وإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت وإن تطيعوه تهتدوا. لو عايزين الهداية بقى طيعوا النبي عليه الصلاة والسلام، امشوا وراء ما أمركم به وانتهوا عما نهاكم عنه تجدوا الهداية. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما فيش رسول عليه حاجة إلا إنه يبلغ، ليس مسيطرا على الناس، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس أي رسول مسؤول عن نتيجة إيمان القوم. ما هو سيدنا النبي قال لنا يأتي الرسول يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي الرسول ومعه الرجلان، ويأتي الرسول ومعه الرهط، ويأتي الرسول وليس معه أحد. ده في رسل وأنبياء جملة أقوام ما فيش ولا واحد آمن بيه، هل ده يقلل قدر الرسول منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ أبدا، هو عمل اللي عليه. ولذلك يا جماعة في الإمام في عهد الإمام حنيفة النعمان رضي الله عنه بعض الطلبة بتوعه ساعات يبقى في مناغشات كده بين الشيخ والطلبة وبين الطلبة والشيخ، قوم قال يعني إيه حبوا يختبروا الإمام، قالوا إحنا حنتوارى ولما يجي الإمام يدي الدرس كان يخلص العشاء يروح مثلا بيته يستعد ويخرج للناس في الدرس يلاقي الطلبة جالسين زحام، قالوا طب إحنا لو الإمام خرج من بيته ما لقناش هيعمل إيه؟ هيدي الدرس ولا ما يديش؟ فلما أبو حنيفة خرج هم استخبوا بقى اداره، لقى المكان إيه؟ فاضي، راح جاب الإيه؟ القلال الأولى اللي بيحطينها بيشربوا منها، رصها قدامه وقعد على الكرسي ويذكر اللهم بلغت اللهم، خرجوا يجروا لا إمام ما عادش ده احنا كنا بنضحك معك، قال لهم نفرد ما جيتوش أبلغ اللي علي العلم هبلغه اللي يجينا مرحبا. لذلك احنا بنشتغل في المسجد بنقيل أذن مؤذن بيقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح، الإمام بيخش الصلاة استقيموا يرحمكم الله، هتيجي تصلي أهلا وسهلا، مش هتيجي انت حر مش هتضر لنفسك. فلذلك وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد بقى نزلت هذه الآية حينما جاء بعض الأصحاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون حال الفزع والخوف الذي هم فيه، يا رسول الله لنا كذا وكذا وكذا، ما وضعنا السلاح خائفون، حتى كنا في مكة مضطهدين جينا هنا برضو المدينة في خوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم قال ليتمن الله ذلك الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من بيت وضر ولا مضر إلا سيدخله الذي جئت به بعز عزيز أو بذل ذليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض مشرقها ومغربها وإن أمري هذا سيبلغ ما زوي لي منها، شرق غرب ما فيش حتة حيروح إلا ما حيروح الدين، ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إيه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض
بعض العلماء قال الآية دي نزلت في الخلفاء الراشدين وحصل ولا لا، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها سيكون بعد 30 عام خلافة الراشدة ثم يكون ملكا عضوضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة. وبعضهم قال وهو رأي الجمهور لا دي الآية عامة، إن مدام إحنا عندنا إيمان بالله ربنا وعدنا أن يجعلنا خلفاء في الأرض، وعد الله الذين بس بشرط الذين آمنوا منكم المؤمنين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، زي ما حصل مع بني إسرائيل. وبني إسرائيل مش ربنا استخلفهم في الأرض وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سيدنا يوسف مش ربنا مكنه في الأرض وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، صحيح ولا لا؟ العاقبة بتبقى لمين؟ للمتقين. وربنا سبحانه وتعالى ما بيقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أطرافها الأماكن الكفرية تنقص والإيمان يزيد فيها، وما نقص مكان في الأرض من مكان كفار إلا دخله الإيمان، والعكس بالعكس. يبقى زكاة الآية في الخلفاء كلهم ماشي، بعضهم قال في بعض الخلفاء لأن زمان عثمان قتل وزمان سيدنا علي كان فيه فتنة وكذا إلى غير ذلك سيداتنا جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، يبقى نقولها في الخلفاء كلهم قول، في بعض الخلفاء قول، لكن الأصح والأعم أنها في كل المؤمنين في كل وقت وحين. وما معنى الاستخلاف؟ أن يجعلكم الله ترثون الأرض بعد أن كانت الكفار مسيطرون ومهيمنون. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا بس وعملوا صالحاً، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والله تبارك وتعالى يمكن لهم الدين الذي ارتضاه لهم. وربنا ارتضى لنا ايه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طب الخوف يا رب اللي احنا خايفين، قال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن. ولذلك ايه كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوشك أن يجلس الرجل منكم وحوله الملأ وما عليه من حديدة، يعني لا حديدة ولا حراسة، خلاص في أمن، ينتشر الأمن والأمان. واحد يقول لي الله طب لو كان الخلفاء الراشدين، ما هو سيدنا عمر طعن في المحراب وسيدنا عثمان طعن في الدار وسيدنا علي طعن وهو في صلاته أيضا وقتلوا جميعا، يبقى الأمن هنا الأمن ليس معناه أنه يعفيه من الموت، الموت آت لا محالة، إنما كان السمت العام للمؤمنين، محدش مثلا كان بيطيدهم لما يروحوا يصلوا زي ما كانوا في مكة، ما كانوش بيصلوا خلسة وخيفية وكذا، انتشر الأمن والأمان. ولا يمكنن لهم دينهم الذي إيه؟ الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. طب لما جالهم الكلام ده إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا، قالوا لا يعبدون من دون الله إلها آخر، وقول لا يكون في قلوبهم إلا الله، وقول لا يخافون إلا الله، وقول رابع لا يتقون إلا الله، يعني يصبح عندهم توحيد خالص لله عز وجل، فلا يخافون إلا الله، ولا يخشون إلا الله، ولا يراقبون إلا الله، ولا يبتغون بعملهم إلا الله، ولا يعبدون إلا الله، ولا يتبعون منهجا إلا منهج الله، ولا يتبعون نظاما ولا نورا ولا هديا إلا هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طب واللي بدل بقى بعد كده؟ ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من كفر نعمة الله، لأن مش هنقول بقى الكفر المخرج من الملة، لأن الآية بتتكلم في مؤمنين، فبدل نعمة الله كفرا، صح كده؟ غير، لم يسر على الهدي النبوي كما كان يسير سلف الأمة الصالح وأسلافنا من الأخيار، بدل وغير، تعامل بغير المنهج الذي كان يتعامل به قبل ذلك، فأولئك هم إيه؟ الفاسقون. وإحنا شرحنا بقى الفسق ده قبل كده،
قلنا هي من فسقة التمرة إذا نضجت نضجا كثيرا فخرجت منها نواتها، فهو معناه الخروج عن المنهج.

محوش لك شوية فلوس ماشي ومحتاج تصرفها، عايز بتشوف مكان كده حلو تصرفها فيه، فخليني أقولك على مكان تقدر تتبسط فيه بكافة الأشكال انت والاطفال وكمان المدام، مكان مستنيكم كلكم وموفر كل ما ممكن تحتاجوه. هنا بكلمك عن ريكسوس باب البحر في راس الخيمه، كل حاجه محتاجها اكيد هتلاقيها، فعاليات موجود، ترفيه للكبار موجود، ترفيه كمان للاطفال موجود، وبدل المسبح عندك 8، انت بس اسبح، عندك 8 مسابح مستنياك، كمان في العاب مائيه، ومش حابب المسابح بالتمانية مش عاجبين اطلع على شاطئ خاص موجود برضو، كمان في سبا وفي نادي رياضي، في مطاعم من مختلف المطابخ العالمية، شوف عايز تدوق أكلة من فين هتلاقيها هناك. الأسعار بقى عندك الأسعار بتبدأ من 449 درهم لليلة، ودي مع الفطار، في كمان 549 درهم لليلة مع وجبة الفطار والعشاء في بورد، عندك كمان 799 درهم لليلة، ده شاملة كل شيء all inclusive كل حاجة موجودة فيها، ف 799 درهم لليلة كمان. تقدر تحجز ازاي بقى؟ بتتصل على اكتب وراي يلا على مهلك او سجل يعني 07-244-44 تاني 07-244-44 تاني 0، وخليها اجازة لا تنسى. شغل إليان بقى، انت من قد ما حلو تحتاج لمراية بشنو، صباح الفل.

0: لايفيت مع كل المذيعين ومن كل البرامج، ترندات وفيديوهات مهضومة ومسلية ومفيدة على صفحتنا على التيك توك. تابعونا @الرابعة FM.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: Insurance Market.ae لسيارتك وصحتك ومنزلك وسفرياتك أو أعمالك. اتصل أو أرسل واتساب على 800-ALFRED.
4: Insurance Market.ae.
5: إذا كنتوا عم تدوروا على مكان يجمع كل العائلة ويخلي العطلة عن جد مميزة، ريكسوس باب البحر هو الخيار المثالي. كل شي بتحبوه موجود بمكان واحد، وذكريات بتضل معكن. اتصلوا هلأ على 072-444-4400.
6: أوسي هوم، أخيرا في المنزل.
7: لماذا لا تمنح غرفتك لمسة عصرية مع الطاولة الجانبية المزودة بشحن لاسلكي وإضاءة مدمجة؟ إنها تضمن بقاء أجهزتك مشحونة دائما وتضفي لمسة من الأناقة والأسلوب العملي على مساحتك.
6: جريئة، متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25% إلى 75% في الفروع أو عبر oceyhomefurniture.com.